صباح الخير، سليم الفهد يحييكم في أولى نشرات صباح اليوم الاثنين في 25 من أيار مايو 2026. وفي عناوينها: ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة لن تستعجل اتفاقا مع إيران رغم الإقرار بقرب التوصل إليه. حزب الله يأمل في أن يشمل الاتفاق الأمريكي الإيراني لبنان.

0: وعودة 7 أستراليين من أسطول الصمود بعد احتجازهم من قبل إسرائيل. كانت هذه أبرز العناوين وإليكم التفاصيل من SBS عربي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أبلغ المفاوضين الأمريكيين وجوب عدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وكان الرئيس الأمريكي قد أكد أن اتفاقا مع إيران لإنهاء الحرب بين البلدين قد جرى التفاوض عليه إلى حد كبير، مشيرا إلى أن المقترح يتضمن خطوات لفتح مضيق هرمز الحيوي. ورغم أسابيع من التفاوض بما في ذلك محادثات مباشرة تاريخية استضافتها إسلام أباد، لم يتم التوصل بعد إلى حل دائم أو استعادة الوصول الكامل إلى مضيق هرمز، ما أدى إلى تعطيل كميات هائلة من إمدادات النفط العالمية. لكن عقب إعلان ترامب، أفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء بأن مضيق هرمز سيبقى تحت إدارة إيران وفقا لأحدث النصوص المتبادلة بين طهران وواشنطن. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن تفاصيل الاتفاق لم تحسم بشكل نهائي حتى الآن.
1: Our initial intention was to draft a memorandum of understanding, a kind of framework agreement comprised of 14 clauses. This memorandum of understanding will address the essential points for ending the imposed war, as well as the fundamental issues for us. We are currently in the final stages of finalizing these memoranda of understanding.
0: من جانبه أمل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن ينجز التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وليشمل لبنان، حيث يتواجه الحزب وإسرائيل منذ قرابة شهرين. وفي حين أكد مسؤولون إيرانيون أن التفاهم لوقف الحرب يشمل لبنان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد له حق إسرائيل في الدفاع عن نفس ضد التهديدات على كل الجبهات بما في ذلك لبنان. أطلق عناصر الأمن وقتلوا مشتبها به بعدما فتح النار عند نقطة تفتيش تابعة للبيت الأبيض مساء السبت. وقالت الجهات الأمنية أن الضباط لم يصابوا بأذى، كما لم يتعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأي إصابة. ووفقا لبيان صادر عن جهاز الخدمة السرية الأمريكية نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، اقترب شخص من نقطة تفتيش قريبة من البيت الأبيض، ثم أخرج سلاحا من حقيبته وبدأ بإطلاق النار باتجاه الضباط. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودا داخل البيت الأبيض أثناء الحادثة التي جرى توثيقها خلال تقرير إخباري مباشر بثته شبكة ABC.
2: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
0: وصل صباح اليوم 7 أستراليين كانوا ضمن أسطول الصمود العالمي إلى أستراليا. وكان 11 ناشطا أستراليا من بين 428 شخصا احتجزتهم السلطات الإسرائيلية في المياه الدولية بعد محاولتهم كسر الحصار البحري لإيصال مساعدات إلى غزة. وأظهرت لقطات مصورة جرى تداولها على نطاق واسع عبر الإنترنت ناشطين على متن السفينة أجبروا على الركوع على أرضية إسمنتية في ميناء أشدود الإسرائيلي، كما تعرضوا لاستفزازات من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير. وأثار ذلك انتقادات دولية بما في ذلك من أستراليا، في حين قال السفير الإسرائيلي لدى أستراليا هليل نيومان إن قوافل المساعدات البحرية المتجهة إلى غزة تمثل استفزازا غير ضروري على حد قوله. أكدت شرطة كوينزلاند وفاة رجل يبلغ من العمر 39 عاما بعد تعرضه لهجوم سمكة قرش في أقصى شمال ولاية كوينزلاند يوم أمس الأحد. وتم انتشال الرجل من المياه عند منحدر القوارب في منطقة هال ريفر هيتس، حيث قدمت له فرق الإسعاف العلاج قرابة منتصف النهار، لكنه فارق

0: الحياة في مكان الحادث. نبقى في كوينزلاند، حيث قالت الشرطة أن رجلا يزعم أنه وجه بندقية نحو عناصر الشرطة خلال استجابة لحادث عنف أسري قبل أن يطلق الضباط النار عليه ورده قتلا. وكانت الشرطة قد استجابت لبلاغ عن حادثة عنف أسري مزعومة داخل منزل في منطقة نارانجبا شمال مدينة بريسبن فجر الأحد بعد ورود معلومات تفيد بأن رجلا مسلحا كان يطلق التهديدات. وقالت الشرطة أنها كانت تتحدث مع أحد سكان المنزل عند الباب الأمامي عندما اقترب الرجل المسلح وأطلق تهديدات باتجاه عناصر الشرطة.
1: Persons who were at the residence are directly related to him through privacy and also the ongoing investigation concerns. I won't be releasing any details about that, but I can say that they are being supported and we'll continue to ongoing support with those people.
0: مع ارتفاع حصيلة الوفيات جراء تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا، تعرضت مرافق صحية للاستهداف من قبل بعض الأشخاص وسط حالة من القلق والتوتر بشأن القيود المفروضة على الوصول إلى جثامين أحبائهم المتوفين بالمرض شديد العدوى. وأحرقت 3 مراكز علاجية على الأقل في شرق الكونغو، حيث فرض حظر على مجالس العزاء والتجمعات التي يزيد عدد المشاركين فيها على 50 شخصا في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار التفشي. ويعمل ديفيد باسيما قائدا لفريق الدفن الآمن والكريم التابع للصليب الأحمر، وهو الفريق المسؤول عن تطبيق بروتوكولات دفن ضحايا الأمراض المعدية خلال فترات تفشي الأوبئة. وقال باسيما إن العاملين واجهوا مقاومة من بعض أفراد المجتمع، مشيرا إلى أن بعض عمليات الدفن جرت تحت إشراف حراس مسلحين كإجراء احترازي.
2: At the community level, they need to know how often the virus circulates in the community and that it kills. It kills and we must protect ourselves. And in the event of a death, we must secure the body until it's laid to rest with dignity.
0: أبقى السيناتور ديفيد بوكوك الباب مفتوحا أمام إمكانية تشكيل حزب سياسي مع نواب مستقلين آخرين في وقت يهدد فيه تصاعد شعبية حزب أمة واحدة بإعادة رسم المشهد السياسي في أستراليا. وخلال مقابلة مع شبكة ABC سئل السيناتور بوكوك عما إذا كان سيفكر في توحيد جهوده رسميا مع مستقلين آخرين ضمن إطار سياسي مشترك.
3: I think it's a big question in the current political climate. As an independent, how do you be part of changing our country for the better? For me at the moment, that is serving people in the ACT, engaging on each issue, bringing solutions, using whatever power I have in the Senate to actually work on behalf of the people that have sent me there. As to what that looks like in the future, who knows? I think we're in a real time of flux politically.
0: في الرياضة، يأمل نجم منتخب أستراليا لكرة القدم رايلي ماكراي أن لا يكون مشواره نحو كأس العالم قد انتهى بعدما غادر أرض الملعب مصابا في العضلة الخلفية للفخذ خلال خسارة فريقه ميدلز بارا أمام هال سيتي بنتيجة 1-0 في نهائي الملحق المؤهل ضمن دور الدرجة الأولى إنجليزي تشامبيونشيب على ملعب ويمبلي. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث مشمس إجمالا أقصى درجات الحرارة فيها 25، أدليد أمطار 18، ملبن أمطار صباحية 19، هوبرت غائم جزئيا 18، كامبرا غائم 17، سيدني أمطار 22، بريسبن أمطار متفرقة 25، وأخيرا داروين غائم جزئيا 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو.

Good morning Australia. يسعد صباحكم مستمعينا ومستمعاتنا في صباح جديد على SBS عربي وحلقة جديدة من برنامجكم الصباحي Good morning Australia. يوم 25 أيار مايو يوم الاثنين. شكرا للزميل سليم الفهد على أولى نشراتنا الإخبارية المفصلة لهذا الصباح والأخبار كثيرة. نترافق سوية في هذا المشوار الصباحي حتى التاسعة بتوقيت الساحل الشرقي. أنا فارس حسن. طبعا اليوم الاثنين رايحين على رام الله بعد قليل نناقش إمكانية التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني أخيرا ولو أنه اللمسات الأخيرة لم توضع بعد على هذا الاتفاق ولكن في مؤشرات إيجابية راح تكون في صلب برنامجنا وتغطيتنا الإخبارية لهذا الصباح. خلونا نبلش بالاعتراف بالملاك التقليديين الأرض التي نبث منها برنامجنا هذا اليوم. Good morning Australia يقدم احترامه لشعب أورنجري واي ورونغ من أمة كولن ولكبارهم وحكمائهم في الماضي والحاضر. من هنا نقر بأصحاب الأرض الأصليين من الأبورجنيين وسكان جزر مضيق توريس ممن يستمعون إلينا الآن. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن التفاوض بشأن الاتفاق لم يستكمل بصورة كاملة ولكن يبدو الجهود أيضا جهود الوساطة الباكستانية وغيرها من دول خليجية تدفع باتجاه اتفاق. يعني حسب التسريبات إلى الآن الاتفاق حول البرنامج النووي ربما يتم تأجيله إلى مراحل لاحقة. كان في أيضا تصريحات من إيران يعني خلينا نحكي شبه إيجابية ربما التعبير الأدق في هذا الإطار. ترامب يقول أن الاتفاق يمثل النقيض التام لامتلاك سلاح نووي من قبل إيران منتقدا مرة أخرى الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. رح يكون معنا المحلل السياسي من عمان عادل محمود. وطبعا يوم الأربعاء عيد الأضحى المبارك كل عام والجميع بألف خير. نحن في خضم موسم الحج وعنا فقرات عدة للإضاءة على هذه المناسبة. لقاء أجراه الزميل علاء التميمي مع سماحة مفتي أستراليا دكتور إبراهيم أبو محمد نستمع إليه في الساعة الثانية في نصف الثاني من الساعة الثانية. بعد قليل ننطلق إلى رام الله. الأخبار كثيرة من الأراضي الفلسطينية وتحديدا من قطاع غزة لهذا الصباح. تعالوا نبلش بأغنية قبل نبلش هيك نستوعب أنه خلصت الويكند وبلشنا بهذا الأسبوع اللي أأمل أكيد أن يحمل لكم كل خير وبركة وإنتاجية في العمل.

0: تم ترجمة هذا الإعلان بواسطة مترجم شفهي معتمد من ناتي.
1: This ad is interpreted by a NATI certified interpreter.
0: باستخدام مترجم شفهي معتمد يمكنك التعبير بدقة عما تريد قوله باللغة العربية.
1: With a certified interpreter, you can express exactly what you want to say in Arabic.
0: وما تقوله يبقى سريا وبدون تغيير.
1: And what you say stays private and unchanged.
0: لأننا جميعا نستحق أن يتم فهمنا.
1: Because we all deserve to be understood.
0: اطلب مترجما شفهيا معتمدا من ناتي. اعرف المزيد على nati.au/interpreter.
2: Ready to order?
3: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
2: Everything?
4: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
5: Yes, Chef!
3: This is so nice.
4: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
3: Ooh, tiramisu!
4: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الأربعاء والجمعة في أستراليا اليوم لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا هناء ياسين.
9: وأنا منال العاني.
8: ونحن بانتظار مكالماتكم.
10: أنا متقاعد من 13 سنة. عندما أستيقظ صباحا وأستبدل ملابسي كأنما رايح للعمل. سألني زوجتي وين رايح أقول راح أسمح لأسبياس.
8: SBS عربي، صوتكم في أستراليا.
11: بالفعل صوتكم في أستراليا. ما تنسوا الحوارات المباشرة بـ Good Morning Australia وأيضا بـ Australia اليوم. رح نضل مع هناء، كانت قبل كم يوم بعثت لنا حكمة صباحية هيك ترزنيتد معي كتير. مش مهم أن تسير ببطء ما دمت لا تتوقف، مقولة تنسب لكونفوشيوس.
12: من مراسلينا،
11: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى الأراضي الفلسطينية التي تعترف بها أستراليا الآن دولة فلسطينية. أنا فارس حسن، ويسعدني أن ينضم إلي الآن على الهواء مباشرة مراسلنا في رام الله عرفات داود. أهلا بك عرفات، وصباح الخير من أستراليا.
13: صباح الخير فارس، صباح الخير لك والمستمعين جميعا.
11: أهلا بك عرفات، وبما أنه رح نلتقي الأسبوع المقبل بيكون صار العيد من الآن، كل عام وأنت والشعب الفلسطيني بألف خير.
13: وأنتم بألف خير.
11: يعني في حديث يزداد الزخم حوله وحول قرب الاتفاق التوصل.

0: يدخل اتفاق أمريكي إيراني، بات وشيكا على ما يبدو. كان منذ بضعة أيام تقرير تحدث عن مكالمة تليفونية محمومة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويبدو القلق يساور الأوساط الإسرائيلية من احتمالات التوصل لهذا الاتفاق، ولو أنه ترامب يعني كان أكد على حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها وربما استكمال حتى العمليات العسكرية في لبنان. ماذا لدينا من تصريحات رسمية في إسرائيل بهذا الخصوص؟
1: فعلا فارس، في إسرائيل أثار التقدم والإعلان عن التقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية مخاوف داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية من احتمال التوصل إلى اتفاق قد يؤجل حسم الملف النووي الإيراني والصواريخ البالستية الإيرانية وينعكس مسار الحرب في المنطقة عموما. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن تواصله إلى تفاهمات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أي اتفاق نهائي يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن إسرائيل تطالب بتفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم وإخراج المواد المخصبة من إيران، مع التشديد على استمرار التنسيق الأمني والعسكري بين تل أبيب وواشنطن. فيما تصاعدت التصريحات في الإعلام الإسرائيلي انتقادا لمسودة الاتفاق التي تم تداولها مع إيران والتي لا تنهي الخطر الإيراني على حد وصفهم. وردا على تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أكد رئيس الأركان إياد زمير أن الجيش الإسرائيلي على استعداد للعمل العسكري المباشر ضد إيران بهدف إخضاعها. كما قال، عدد من الساسة الإسرائيليين والإعلاميين المهمين في إسرائيل انتقدوا المفاوضات الأمريكية الإيرانية واعتبروا أن لإسرائيل الحق بإجهاض هذه الاتفاقات من خلال العمل العسكري ضد إيران، كونها كما قالوا تتعرض لخطر مباشر من التهديد الإيراني وممن وصفوهم بوكلاء إيران في المنطقة مثل حزب الله والحوثيين في اليمن. كذلك في إسرائيل وفي الداخل الإسرائيلي تزايدت التقديرات بشأن احتمال التوجه إلى انتخابات مبكرة على خلفية أزمة التجنيد والخلاف المتصاعد بين حكومة نتنياهو والأحزاب الحريدية حول قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية. على صعيد آخر، واجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جبير موجة انتقادات دولية بعد سخريته من ناشطين في أسطول الصمود أثناء احتجازهم وهم مقيدو الأيدي، فقد هاجم الجيش الإسرائيلي الاثنين الماضي أكثر من 50 سفينة ضمن ما يعرف بأسطول كسر الحصار عن غزة، واعتقل أكثر من 450 ناشطا دوليا كانوا على متن هذه السفن قبل أن يتم ترحيلهم إلى تركيا. ظروف احتجاز النشطاء أثارت جدلا دوليا، وخاصة بعد نشر مقطع مصور لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن جبير وهو يهددهم ويسخر بهم وبينما هم مقيدون وراكعون أرضا. شهادات النشطاء بعد إخلاء سبيلهم شكلت صدمة في بلدانهم بعد أن أظهروا علامات تعذيب جسدي وأكدوا تعرضهم لانتهاكات جسدية ونفسية كبيرة. وقد وصفت وزارة الخارجية الأسترالية السلوك الإسرائيلي بالتصرفات المهينة، فيما استدعت عدة دول أوروبية سفراء إسرائيل لديها احتجاجا على الحادثة.
0: صحيح، وإحدى الناشطات الأستراليات ضمن 11 أسترالي كانوا على متن قافلة الصمود زعمت تعرضها لاعتداءات جنسية وهو ما نفته إسرائيل. ننتقل عرفات إلى قطاع غزة، الأوضاع الإنسانية إلى مزيد من التأزم، وهناك تحذيرات اليوم جدية من انهيار القطاع الصحي بسبب الحصار. ماذا لدينا من تفاصيل هناك أو تفاصيل هناك؟
1: في قطاع غزة تتفاقم الأزمة الإنسانية والصحية مع استمرار القصف الإسرائيلي وتدهور الأوضاع المعيشية في وقت يستعد فيه السكان لاستقبال عيد الأضحى وسط أجواء من الحزن والقلق، حيث يأتي عيد الأضحى هذا العام بينما يعيش سكان القطاع ظروفا إنسانية قاسية في ظل استمرار الحرب وغياب أفق سياسي واضح يمكن أن يفتح نافذة أمل لإنهاء المعاناة المستمرة في القطاع. فمخيمات النزوح لا تزال على حالها من بؤس ومتاعب، فيما يعيش بقية السكان بين الأنقاض في ظروف معيشية كارثية وسط استمرار القصف والاستهداف الإسرائيلي لمناطق مختلفة مما يرفع أعداد الضحايا. يترافق مع كل ذلك

0: حصار محكم يمنع آلاف المرضى والجرحى من العلاج بسبب منع إدخال المعونات الإنسانية والطبية أو إخلاء الحالات المستعجلة طبيا لتلقي العلاج خارج القطاع. الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن اليوم إجلاء 38 مريضا فقط هذا اليوم عبر معبر رفح لتلقي العلاج خارج القطاع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية في ظل الانهيار المتواصل للمنظومة الصحية، فيما طالب الهلال الأحمر إسرائيل بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي يسمح بإخلاء 150 مريضا وجريحا بشكل يومي عبر معبر رفح. من جهتها حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من فقدان أنواع أساسية من أدوية السكري والضغط وأدوية غسيل الكلى، مؤكدة أن النقص الحاد يهدد حياة آلاف المرضى بالتزامن مع استمرار الغارات وعمليات هدم المباني. في السياق ذاته أفادت مصادر فلسطينية بسقوط عشرات القتلى والجرحى خلال الأيام الماضية نتيجة القصف والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة لمناطق عديدة من قطاع غزة.
1: نعم عرفات، دعنا نختتم هذه الرسالة الأسبوعية من الضفة الغربية، نتحدث عن واقع الحياة اليومية هناك مع استمرار هجمات المستوطنين والتي طالت عشرات المناطق، وتنفيذ عمليات هدم مباني أيضا واعتقالات ومدهمات واسعة نفذها الجيش الإسرائيلي. كيف يعيش اليوم سكان الضفة الغربية أيضا بالتزامن مع فترة عيد الأضحى المبارك؟
0: في الضفة الغربية الحال يبقى مستمرا في التصعيد والتأزم، حيث تتواصل حالة التوتر الميداني والسياسي مع تصاعد تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن مستقبل الضفة الغربية. التطورات المتسارعة تعكس استمرار حالة الاحتقان في الضفة وسط مخاوف من اتساع دائرة التصعيد خلال المرحلة المقبلة، حيث أعلن وزير المالية الإسرائيلي بسليال سموتريتش عن تلقيه بلاغا حول نية المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحقه، واعتبر أن أي خطوات قانونية ضد مسؤولين إسرائيليين تمثل إعلان حرب، متوعدا بردود تصعيدية تشمل استهداف السلطة الفلسطينية اقتصاديا إلى جانب الدفع نحو تنفيذ مخططات وصفها الوزير الإسرائيلي بأنها انقلابية في الضفة الغربية، مع إصدار أمر بإخلاء منطقة الخان الأحمر بشكل فوري. ومنطقة الخان الأحمر فارس هي تجمع بدوي فلسطيني يقع في منطقة مهمة تضمن التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وبمجرد السيطرة الإسرائيلية عليها سيتم الفصل الكامل بين مناطق عدة في الضفة الغربية، حيث تجري منذ سنوات محاولات السيطرة على هذه المنطقة وإقامة بؤر استيطانية إسرائيلية فيها. ومباشرة بعد تصريحات سموتريتش هاجم عدد من المستوطنين سكان منطقة الخان الأحمر واعتدوا على قطعان الماشية الخاصة بالسكان هناك. في طول كرم أحرق الجيش الإسرائيلي منزلا في مخيم نور شمس شرقي المدينة، فيما شهدت عدة مناطق اعتداءات نفذها مستوطنون في كفل حارس شمال سنفيت، حيث تعرضت ممتلكات المواطنين للتخريب ومحاولات إحراق مسجد وسط البلدة. كذلك في سنفيت تم قطع عشرات أشجار الزيتون والأشجار المثمرة في منطقة وادي الشاعر، بينما طالت الاعتداءات مقبرة في قرية كيسان شرق بيت لحم، حيث دمرت شواهد عدد من القبور في اعتداءات متكررة على هذه المقبرة. كذلك أعلن عن إصابة فتى في بلدة بيت أمر شمال الخليل برصاص الجيش الإسرائيلي. في رام الله أيضا نفذ الجيش عمليات هدم واسعة في قريتي شكبة وخربثة غرب المدينة، حيث طالت عدد من البيوت والمصانع والمنشآت الزراعية بدعوى عدم الترخيص. العمليات الاستيطانية كذلك استمرت ليعلن عن إقامة بؤرة استيطانية بين مدينتي سلفيت ورام الله خلال الأيام الماضية، حيث سيطر عشرات المستوطنين على مساحات واسعة في تلك المنطقة من الأراضي الفلسطينية.
1: شكرا جزيلا لك، كان هذا مراسلنا في رام الله عرفات داود، ينضم إلينا في صباح كل اثنين ونعود الاستماع إليه في أستراليا اليوم وأيضا في أي وقت على SBS Audio App. رايحين على استوديو الأخبار مجددا وزميل سليم الفهد، ولكن خلينا كمان نحكي إنه اليوم 25 أيار مايو وذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، زيها اليوم بال 46 ملك عبد الله الأول أعلن استقلال المملكة. كل عام والأردن بألف خير. ننتقل الآن إلى استوديو الأخبار.
2: نرحب بكم مستمعينا مرة أخرى ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة لن تستعجل اتفاقا مع إيران رغم الإقرار بقرب التوصل إليه. حزب الله يأمل في أن يشمل الاتفاق الأمريكي الإيراني لبنان. وعودة 7 أستراليين من أسطول الصمود بعد احتجازهم من قبل إسرائيل.

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
9: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
10: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
11: لم تتمكنوا من الاستماع إلى أجمل قصص الأسبوع على إس بي إس عربي؟ من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة، نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of إس بي إس عربي أسبوعياً يومي السبت والأحد من السادسة إلى الثامنة صباحاً عبر أثير إس بي إس عربي وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق إس بي إس أوديو أو أينما تحصلون على البودكاست.

جولة على حالة الطقس في مختلف عواصم الولايات لهذا الصباح 25 يار مايو. نبدأها هنا في ملبن. اليوم كان اكسبشنلي حلو دافي الجو, 14 درجة مئوية حاليا. أقصى درجات الحرارة تصل إلى 19 وأمطار متفرقة. ننتقل إلى سيدني عاصمة نيو ساوث ويلز, اليوم أقصى درجات الحرارة 22 وجو ماطر بس مش برد كتير. في بريسبن عاصمة كوينزلاند أمطار متفرقة يتحول إلى صحو مع ساعات الظهر و24 درجة مئوية. في بيرث عاصمة دبليو اي اليوم حاليا 5 درجات مئوية ولكن الجو بتحسن بيصير مشمس كليا و23 درجة مئوية. ننتقل جنوبا إلى أدليد وأمطار 17 درجة أقصى درجات الحرارة. هوبرت عاصمة تازمانيا أيضا أجواء ماطرة و16 درجة. ننتقل إلى أقصى الشمال عاصمة نورثرن تيريتوري داروين وما في أمطار اليوم, أجواء مشمسة كليا و32 درجة. نختتم هذه الجولة على حالة الطقس في كامبرا, 19 درجة وأجواء غائمة جزئيا بدون أمطار.

احتفل أرسنال بفوزه بلقب الإنجليش بريمير ليج بعد نهاية مباراته الأخيرة بالموسم أمام كريستال بالاس واللي انتهت بفوزه 2-1. أرسنال خبر مش جديد يعني, احنا بنعرف انه اللقب معهم ولكن كان ضايلهم مباراة, كان ضمن الفوز باللقب للمرة 14 في تاريخهم لأول مرة منذ 22 عام بعدما تعادل مانشستر سيتي مع بورنموث 1-1 الثلاثة الماضي. بعد نهاية المباراة دخل لاعبو أرسنال إلى غرفة الملابس, ارتدوا القمصان الاحتفالية دون عليها عبارة الأبطال إلى جانب رقم 26. لاعبو الفريق والمدرب ميكيل أرتيتا ارتدوا القمصان الاحتفال برفع كأس الدوري بسيلسهرت بارك. مارتن أوديغارد قائد الفريق رفع الكأس أمام المدرج, وطبعا تواجدت به جماهير أرسنال بملعب ومعقل كريستال بالاس. دخل اللاعبون والجماهير, أجواء احتفالية كانت إيجابية بدون حوادث بعد عودة اللقب. حضر الأمريكي ستان كرونكي مالك النادي وأيضا الرئيس التنفيذي ونائب رئيس النادي. قامت الجماهير بالغناء طبعا, احتفلوا والتقطوا الصور التذكارية مع اللاعبين والمدرب. مبروك لأرسنال بالفعل, موسم تاريخي.

جولتنا على الصحف نبدأها نيوز كورب وذي أستراليان ونقرأ فوتز إن جيم تشالمرز أون إلكتريت فير نيو تراست تاكسز ويل أب أند بلانز. من أجواء مؤتمر حزب العمال بفيكتوريا دافع رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي عن خطة حكومته الضريبية الجديدة الخطة الضريبية الجديدة مؤكدا أن ملايين الأستراليين لن يحتاجوا أبدا إلى إنشاء صناديق ائتمانية في إشارة إلى التعديلات الضريبية التي تستهدف ما يعرف بالإنجليزي بالتراست فاندز. بس هالتصريحات أثارت غضب أصحاب الأعمال الصغيرة اللي بيحكوا أن الصناديق الائتمانية مش حكر على الأثرياء بل وسيلة يعتمدون عليها لحماية أعمالهم وتأمين مستقبل عائلاتهم. الخطة الحكومية اللي أتت ضمن حزمة ضرائب بقيمة 77 مليار دولار عم تواجه انتقادات واسعة من أصحاب المتاجر والحرفيين والمستثمرين الشباب والأنتربرنورز، خاصة في دائرة وزير الخزانة جيم تشالمرز دائرته الانتخابية بكوينزلاند. ستيفن نيكولاو صاحب متجر فواكه ومواد غذائية حكى أنه التراست بيساعده على ادخار جزء بسيط من دخله بعد سنوات من العمل الشاق، ولكنه يشعر الآن إن الحكومة عم بتعاقب أصحاب الأعمال الصغيرة وسط ارتفاع تكاليف الوقود والكهرباء والمعيشة. نبقى في The Australian ونقرأ عنوانا آخر. ديفيد بوكوك opens door to forming a party with fellow independents to fight One Nation surge. يبحث عدد من النواب المستقلين المعروفين

0: advertising.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: To student learning and the HSC. تقرير حديث يشير أن الطلاب عم يستخدموا الذكاء الاصطناعي بالغش والاعتماد عليه بدلا من التفكير الذاتي. الموضوع بلش يصير خطر حقيقي وعاجل على نظام التعليم. هذا التقرير اللي صدر عن مؤسسة Learning Fast البحثية واستند الاستطلاع شمل أكثر من 3400 معلم و750 من قادة المدارس بأستراليا. أظهر نحو 75% من المعلمين بيعتقدوا أنه استخدام الطلاب لأدوات الذكاء الاصطناعي زي تشات جي بي تي لإنجاز الواجبات عم بيستخدموه، يعني حسب المعلمين، مع أنه هذا الموضوع ممنوع رسميا. التقرير حذر أنه الطلاب عم بيلجأوا للذكاء الاصطناعي مش كوسيلة مساعدة على التعلم، كبديل كامل للتفكير. يعني عم بيستعينوا ما يعرف هذا المصطلح الاستعانة المعرفية الخارجية. هذا الموضوع عم بضعف عندهم مهارات التحليل والتفكير النقدي. نختتم هاي الجولة من The Guardian وعنوان شغل عناوين الصحف الحقيقة: Escapes, Fires, Stabbing, Catastrophic Security Failures Revealed in Australia's Immigration Detention Network. تقارير وتحقيقات جديدة عن سلسلة من الإخفاقات الأمنية الخطيرة داخل مراكز احتجاز المهاجرين أو اللاجئين في أستراليا والتي تديرها شركة السجون الأمريكية الخاصة MTC، ما أدى إلى هروب عدد من المحتجزين الخطرين وإصابة موظفين في حوادث خطيرة. وثائق وشهادات حصلت عليها The Guardian. على ما يبدو المراكز شهدت أكثر من 12 حالة هروب أو محاولة هروب خلال الأشهر 14 الماضية، بعضها أثناء نقل المحتجزين إلى المستشفيات أو المطارات. من بين الحوادث البارزة، تمكن مدان بجرائم اعتداء جنسي على الأطفال من الفرار أثناء نقله إلى مستشفى في سيدني رغم تقييده بالأصفاد. موضوع أكيد فيه للحديث بقية. هاي كانت جولتنا على صحف هذا الصباح 25 أيار مايو. فاصل إعلاني قصير وبعده نحلل أبرز خبر دولي والزميل سليم الفهد. خليكم معنا.
4: Ready to order?
5: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
4: Everything?
6: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
7: Yes, Chef!
5: This is so nice.
6: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
5: Ooh, tiramisu!
6: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
2: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
8: Starting a new life in Australia isn't easy.
9: A lot of companies have rejected me.
10: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
8: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
11: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات: أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم.
4: Ready to order?
5: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
4: Everything?
6: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
7: Yes, Chef!
5: This is so nice.
6: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
5: Ooh, tiramisu!
6: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
2: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
3: إذن هل نتوصل إلى اتفاق إيراني أمريكي؟ المزيد من التفاصيل مع الزميل سليم الفهد. أهلا بك أبو علي، صباح الخير.
12: صباح النور عليك فارس وعلى جميع مستمعينا. بالفعل هذا السؤال الأكبر حقيقة، لأن التصريحات الأمريكية وحتى الإيرانية حقيقة لا توحي بأن اتفاقا قريبا جدا يمكن التوصل إليه كان

0: هناك حديث بالأمس في الأوساط الأمريكية تحديدا في البيت الأبيض عن أن جزء كبير من نقاط التفاوض بين طهران وواشنطن قد تم حقيقة التوصل إلى اتفاق بشأنها، لكن هناك بعض النقاط العالقة. لكن يبدو أن الرئيس الأمريكي صباح هذا اليوم جاء بتصريح آخر، قال أنه أبلغ المفاوضين الأمريكيين بأنه لا حاجة إلى التسرع في التوصل إلى اتفاق. وزير خارجيته ماركو روبيو قبل ذلك بقليل قال أنه من الصعب التوصل إلى اتفاق في غضون 72 ساعة. يعني حقيقة هنالك يعني تريث في هذا الاتفاق. على الجانب الإيراني قال أنه يعني يقولون أن هناك أيضا حاجة إلى أخذ رأي أو موافقة المرشد الأعلى، وهذا قد يأخذ أيضا بعض الوقت، وبالتالي هناك تأجيل ولو يعني بسيط لإمكانية الإعلان عن التوصل لاتفاق. وشيك عودة لك فارس.
1: شكرا جزيلا لك سليم، أكيد نحن بانتظارك على رأس الساعة ومزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع والملف الساخن. ننتقل الآن إلى رحلة الحج لهذا العام، تبدو مختلفة، الأجواء الإقليمية معقدة والإجراءات التنظيمية باتت أصعب. الزميل محمد الغزي تحدث إلى مرشدي الحج إياد أبو ضاري وفاضل العقلة الموسوي لنستمع.
2: في موسم حج هذا العام على وقع حر شديد وتوترات

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: ومع اتساع رقعة التوترات في المنطقة لم تكن رحلة الحجاج الأستراليين هذا العام مجرد انتقال من قارة إلى أخرى بل رحلة تحيط بها هواجس اضطرابات الطيران وإغلاق المجالات الجوية وتبدل مسارات السفر. الحاج أياد أبو ضاري مرشد حملة الغري للحج تحدث عن التحذيرات التي أصدرتها وزارة الخارجية الأسترالية عبر منصة سمارت ترافل وأهمية اتباع نشرات السفر الأسترالية والتوجيهات السعودية بشكل يومي.
6: هذا العام وبسبب الظروف السياسية الراهنة والعمليات العسكرية الدائرة في المنطقة تكتسب رحلة الحج بعدا جديدا ومعقدا. لقد أصدرت الحكومة الأسترالية عبر منصة سمارت ترافل تحذيرات صارمة توصي فيها بإعادة النظر في الحاجة للسفر إلى السعودية بسبب استمرار الصراع في المنطقة. وهذا يعني أن أي حاج أسترالي يسافر إلى السعودية ينصح أن يكون على دراية كاملة بالمخاطر وأن يتخذ احتياطات استثنائية. ثانيا، اضطرابات السفر الجوي العالمية. الحكومة الأسترالية أيضا حذرت صراحة من أن الرحلات الجوية قد تتأخر أو تلقى حتى لو لم تكن مسافرا عبر الشرق الأوسط. وهذا يعني أن الحاج الأسترالي قد يواجه تغييرات في جداول الرحلات أو حتى إلغاءات في اللحظة الأخيرة من السفر. رابعا، تحذيرات الحكومة الأسترالية شملت بوضوح الأماكن الدينية ضمن قائمة 9 أماكن عالية الخطورة، يتطلب وعيا أمنيا مضاعفا هذا العام. الخلاصة للحاج الأسترالي، رحلتك هذا العام تحمل أبعادا سياسية وأمنية أكبر من أي وقت مضى. يجب أن تكون على استعداد لاحتمال تغيير خطط السفر في اللحظة الأخيرة، وأن تتابع نشرات السفر الأسترالية والتوجيهات السعودية بشكل يومي، وأن تكون متصلاً السفارة الأسترالية في الرياض عبر بوابات طوارئ الخاصة بهم.
5: ورغم هذه المخاوف يبدو أن الشوق إلى الحج كان أقوى من القلق، فالحاج فاضل العقل الموسوي وهو مرشد حملة الإحسان الأسترالية أشار إلى أن كثيرين كانوا مترددين في البداية بسبب الظروف الأمنية والتوترات في المنطقة، لكن المفاجأة كانت في ارتفاع أعداد المسجلين ولا سيما بين النساء الراغبات بإداء الفريضة هذا الموسم.
7: كان تخوف كبير جدا من الحجاج باعتبار الحرب مستمرة متوقفة مستمرة، الأجواء الطيران غيره، ولكن المفاجأة الكبرى التي تفاجأنا بها حقيقة كنا نسعى ونبذل كل الجهود أن أصل إلى 60 أو 70 حاج، ولكن بالمحصل النهاية الآن وصلت إلى 117 حاج. النساء قارب عند 90، يعني النساء طلعا أجع من الرجال، قارب 90 امرأة عندي بالحملة الحمد لله، وهذا رقم يعني كبير جدا، حتى الشركة أشادت به اللي اشتغلوا وياها وما كان متوقع الحمد لله.
5: ومع اقتراب الحجاج من الأراضي المقدسة ظهرت تحديات أخرى مرتبطة بحركة الطيران العالمية، فالحاج فاضل الموسوي تحدث عن حالة الإرباك التي رافقت بعض الرحلات بعد تغير مواعيد الإقلاع والوصول أكثر من مرة خلال اليوم.
7: هناك تغييرات كبيرة جدا حصلت لنا في تغيير الطيران وفي حجوزات الطيران، مما جعلت إرباك عند الحاج وإرباك عند السلطات وإرباك عند الوصول، ولكن الحمد لله رب العالمين استقر الحال في الفترة الأخيرة. كل الحجاج وصلوا بسلام ووصلوا بموعدهم المحدد إلا ما ندر، يعني الحمد لله رب العالمين.
5: ومنذ جائحة كوفيد 19 تغير شكل تنظيم الحج بصورة كبيرة مع انتقال كثير من الإجراءات إلى المنصات الرقمية. الحاج أياد أبو ضاري أوضح أن أعداد الحجاج تقلصت مقارنة بما قبل الجائحة بالتزامن مع اعتماد تطبيق نسك كمنصة رئيسة لتنظيم الحج وتحديد الحصص المقررة.

0: أرى للدول ومنها الحصة الخاصة بأستراليا.
1: تغلص عدد الحجاج كبيرا منذ جائحة كورونا إلى الآن، بحيث كان عدد الحجاج الأستراليين سابقا قبل جائحة كورونا بحدود 5000 حاج، لكن بعد الجائحة وبعد الأنظمة الجديدة وبعد تطبيق نظام السفر تقلصت إلى ما يقارب 1000 حاج سنويا.
0: وفي وقت تتوقع فيه السلطات السعودية ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة خلال أيام المناسك، تتضاعف التحديات أمام الحجاج القادمين من الشتاء الأسترالي إلى صيف الجزيرة العربية. وفي هذا السياق شدد الحاج أياد أبو ظاري على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية وتجنب التعرض الطويل للشمس.
1: من ناحية الحرارة، الانتقال من الشتاء الأسترالي إلى صيف الحجاز الحار، يشير الخبراء إلى أن حج هذا العام هو آخر موسم حج سيتزامن مع أشهر الصيف الحارة. بدءا من العام القادم سينتقل الحج إلى فصل الربيع لمدة 8 سنوات. هذا العام يمثل طبعا نقطة تحول مناخية كبرى، ولكن مع تحديات تنظيمية جديدة تستوجب الانتباه. طبعا من ضمن الإجراءات نظام تبريد متكامل، تم تحديد مرافق رمي الجمرات ب 456 وحدة تكييف و 74 ألف وحدة إضاءة، وبالإضافة إلى مراوح الطباب المنتشرة في الحرم المكي، يجري الآن طرح حافلات كهربائية ذاتية القيادة لتغليل حرارة المحركات وتحسين جودة الهواء في المناطق المزدحمة.
0: ومن المدينة المنورة نقل الحاج فاضل الموسوي مرشد حملة الإحسان الأسترالية للحاج صورة عن الأجواء الإيمانية التي يعيشها الحجاج وسط استعدادات متواصلة للانتقال إلى مكة المكرمة وأداء المناسك.
2: الأجواء بالمدينة المنورة، وهي طبعا ما يحتاج واحد يحكي عنها، يعني الروحانية والجوية، والتقلنا ليلة البارحة من المدينة إلى مكة المكرمة من بعد ما مررنا بالميقات وكملنا عمرتنا. كان الجو جدا ممتاز، يعني تفاجأنا حقيقة به. حتى اليوم إحنا لما نزلنا من بعد الفجر إلى الحرم لأداء عمرة التمتع، كان الجو جدا جميل، مو هالحرارة القوية، والحمد لله رب العالمين ما حصل عندنا أي تأخير، ولا حصلت عندنا أي إصابة، ولا حصلت عندنا أي شيء يعكر مزاج الحجاج، الحمد لله رب العالمين.
0: ولم تعد بطاقة النسك مجرد إجراء تنظيمي، بل أصبحت بحسب الحاج إياد أبو ظاري مفتاح الحج، بعد أن تحولت إلى وثيقة إلزامية لا يمكن للحاج التنقل أو إداء المناسك من دونها.
1: بطاقة نسك الذكية هي مفتاحك الوحيد هذا العام. أصبحت بطاقة نسك إلزامية تماما، بدونها لا يمكنك اجتياز نقاط التفتيش المؤدية إلى مكة والمشاعر المقدسة، ولا دخول المخيمات المكيفة أو استخدام قطار المشاعر. حتى الحصول على تأشيرة يتطلب التسجيل عبر نسك. ووضعت الحكومة السعودية عقوبات صارمة على المخالفين الذين يحاولون إداء الحج بدون تصريح.
0: بدوره أشار الحاج فاضل الموسوي إلى أن السلطات السعودية أوكلت مهمة إدارة خدمات الحجاج إلى شركات متخصصة، وأن تسميات حملاتهم تختفي بمجرد دخول السعودية في إطار خطط تهدف إلى رفع كفاءة التنظيم وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج.
2: نظام الحملات بأستراليا وكما تعلمون التغى، لغت وزارة الحج، تحول من حملات إلى نسك، والجميع يعرف ما هو نسك، هي موقع تابع لوزارة الحج السعودية. ولكن نسك أعطت هذه المهمة إلى شركات تنظيم اللي هي 12 شركة سعودية. فأنا كصاحب حملة قديم أذهب إلى أحد الشركات حتى أسوي اتفاق معهم، ولكن تحت اسمها يعني.
0: وفي ظل تشديد الإجراءات، حذر الحاج إياد أبو ظاري من مخاطر إداء الحج من دون بطاقة نسك أو باستخدام التأشيرات السياحية، مؤكدا أن السلطات السعودية شددت هذا العام على تطبيق التعليمات الخاصة بالدخول إلى المشاعر المقدسة.
3: شكرا جزيلا لك، كان هذا زميلنا محمد الغزي، ومن الآن حجا مبرورا لكل حجاجنا في الجالية العربية، وكل عام والجميع بألف خير. أكيد إضاءات متعددة على الحج وأيضا على عيد الأضحى المبارك، اللي عسى أن يحمل جرعة من سلام وخير لأستراليا ولأوطاننا العربية أيضا. الساعة الأولى شرفت على نهاية من Good Morning أستراليا، في ساعتنا الثانية نناقش بالتفاصيل احتمالية التوصل إلى تفاهم أمريكي إيراني في ضوء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأيضا تصريحات الصادرة من أبرز المسؤولين الإيرانيين. نتحدث مع المحلل السياسي في عمان عادل محمود، وأيضا نضيء على معاني الحج وهذا الموسم مع سماحة مفتي أستراليا دكتور إبراهيم أبو محمد. خليكم معنا، اليوم 25 أيار مايو يوم الاثنين، وعم تسمعوا Good Morning أستراليا على SBS عربي.

0: في عناوين هذه النشرة: ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة لن تستعجل اتفاقا مع إيران رغم الإقرار بقرب التوصل إليه. حزب الله يأمل في أن يشمل الاتفاق الأمريكي الإيراني لبنان. وعودة 7 أستراليين من أسطول الصمود بعد احتجازهم من قبل إسرائيل. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أبلغ المفاوضين الأمريكيين وجوب عدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وكان الرئيس الأمريكي قد أكد أن اتفاقا مع إيران لإنهاء الحرب بين البلدين قد جرى التفاوض عليه إلى حد كبير، مشيرا إلى أن المقترح يتضمن خطوات لفتح مضيق هرمز الحيوي. ورغم أسابيع من المفاوضات بما في ذلك محادثات مباشرة تاريخية استضافتها إسلام أباد، لم يتم التوصل بعد إلى حل دائم أو استعادة الوصول الكامل إلى مضيق هرمز، ما أدى إلى تعطيل كميات هائلة من إمدادات النفط العالمية. ولكن عقب إعلان ترامب، أفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء بأن مضيق هرمز سيبقى تحت إدارة إيران وفقا لأحدث النصوص المتبادلة بين طهران وواشنطن. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن تفاصيل الاتفاق لم تحسم بشكل نهائي حتى الآن.
1: Our initial intention was to draft a memorandum of understanding, a kind of framework agreement.

0: comprised of 14 clauses. This memorandum of understanding will address the essential points for ending the imposed war, as well as the fundamental issues for us. We are currently in the final stages of finalising these memoranda of understanding.
1: من جانبه أمل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن ينجز التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وأن يشمل لبنان حيث يتواجه الحزب وإسرائيل منذ قرابة شهرين وفي حين أكد مسؤولون إيرانيون أن التفاهم لوقف الحرب يشمل لبنان قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد له حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد التهديدات على كل الجبهات بما في ذلك لبنان وفي هذا الصدد أيضا يقول مراسل SBS عربي في الأراضي الفلسطينية عرفات داود إن أنباء قرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران أثارت مخاوف عدة في إسرائيل
2: في إسرائيل أثار التقدم والإعلان عن التقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية مخاوف داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية من احتمال التوصل إلى اتفاق قد يؤجل حسم الملف النووي الإيراني والصواريخ البالستية الإيرانية وينعكس مسار الحرب في المنطقة عموما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن تواصله إلى تفاهمات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أي اتفاق نهائي يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني
1: تتواصل التحقيقات بشأن حادث إطلاق نار وقع خارج البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن بعدما أطلق عناصر من جهاز الخدمة السرية النار وأردوا قتيلا شخصا يشتبه بأنه كان مهاجما وأدى إطلاق النار إلى فرض إغلاق المؤقت على المجمع الرئاسي وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل البيت الأبيض وقت وقوع الحادث ولم يصب بأذى وقال مفوض شرطة بوسطن السابق إد ديفيس إن شخصا واحدا يحمل مسدسا لن يتمكن من تجاوز الإجراءات الأمنية المشددة المحيطة بالبيت الأبيض.
3: When you look at the location of this assault, is this a suicide mission or is it a real assault on the White House to try to get somebody inside? I think the former is more likely in this case.
1: عاد 7 أستراليين كانوا ضمن أسطول الصمود العالمي إلى أستراليا فجر اليوم وكان 11 ناشطا أستراليا من بين 428 شخصا احتجزتهم السلطات الإسرائيلية في المياه الإقليمية في المياه الدولية بعد محاولتهم كسر الحصار البحري لإيصال مساعدات إلى غزة وأظهرت لقطات مصورة جرى تداولها على نطاق واسع عبر الإنترنت ناشطين على متن السفينة أجبروا على الركوع على أرض إسمنتية في ميناء أشدود الإسرائيلي كما تعرضوا لاستفزازات من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وأثار ذلك انتقادات دولية بما في ذلك من أستراليا في حين قال السفير الإسرائيلي لدى أستراليا هليل يومان إن قوافل المساعدات البحرية المتجهة إلى غزة تمثل استفزازا غير ضروري على حد تعبيره تعمل شرطة ولاية كوينزلاند بالتعاون مع السلطات المحلية على تحديد نوع سمكة القرش المتورطة في هجوم القاتل وقع جنوب مدينة كانز يوم الأحد وقالت مفتشة شرطة كوينزلاند إيلين بيريز إن المحققين يتعاونون مع وزارة البيئة والعلوم بعد الحادث الذي وقع في كينيدي شول وهي شعاب مرجانية مغمورة تقع على مسافة بعيدة قبالة الساعة التولي هيتس.
4: A report will be prepared for the coroner. However, at this stage we believe the man had been spearfishing when he was attacked and died from a critical head injury.
1: قتل ما لا يقل عن 24 شخصا في انفجار استهدف قطارا كان يقل أفراد عسكريين في مدينة كويتا جنوب غرب باكستان في إقليم بلوشستان وقال أطباء في مستشفيات محلية أنهم استقبلوا أكثر من 30 مصابا بعضهم في حالة حرجة وأظهرت لقطات مصورة جرى تداولها عبر الإنترنت حجم قوة الانفجار الذي أدى إلى انقلاب عربتين من القطار واندلاع النيران فيهما فيما أكد السكان تعرض المنازل القريبة من محل الحادث لأضرار

0: morning a train was passing when an explosion occurred. All the houses near the railway track were damaged. Vehicles parked here were also affected, and around 50 to 60 of them were burned. This building was also badly damaged. Many homes were destroyed because of the explosion.
1: مع ارتفاع حصيلة الوفيات جراء تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا، تعرضت مرافق صحية للاستهداف من قبل بعض الأشخاص وسط حالة من القلق والتوتر بشأن القيود المفروضة على الوصول إلى جثامين أحبائهم المتوفين بالمرض شديد العدوى. وأحرقت 3 مراكز علاجية على الأقل في شرق الكونغو، حيث فرض حظر على مجالس العزاء والتجمعات التي يزيد عدد المشاركين فيها على 50 شخصا، وذلك في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار التفشي. ويعمل ديفيد باسيما قائدا لفريق الدفن للآمن والكريم التابع للصليب الأحمر، وهو الفريق المسؤول عن تطبيق بروتوكولات دفن ضحايا الأمراض المعدية خلال فترات تفشي الأمراض. وقال باسيما إن العاملين واجهوا مقاومة من بعض أفراد المجتمع، مشيرا إلى أن بعض عمليات الدفن جرت تحت إشراف حراس مسلحين كإجراء احترازي.
2: At the community level, they need to know how often the virus circulates in the community and that it kills. It kills, and we must protect ourselves. And in the event of a death, we must secure the body until it's laid to rest with dignity.
1: في الرياضة، يأمل نجم منتخب أستراليا لكرة القدم رايل ماكغري أن لا يكون مشواره نحو كأس العالم قد انتهى، وذلك بعدما غادر أرض الملعب مصابا في العضلة الخلفية للفخذ خلال خسارة فريقه ميدلزبرا أمام هول سيتي بنتيجة 1-0 في نهائي الملحق المؤهل ضمن دوري الدرجة الأولى الإنجليزي تشامبيونشيب على ملعب ويمبلي. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث مشمس إجمالا، أقصى درجات الحرارة فيها 25، أدليد أمطار 18، ملبورن أمطار صباحية 19، هوبرت غائم جزئيا 18، كامبرا غائم 17، سيدني أمطار 22، بريسبن أمطار متفرقة 25، وأخيرا داروين غائم جزئيا 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: الانتخابات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامى الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
1: بلشنا بالفعل من الآن نشعر بأجواء كأس العالم. ترقبوا الموسم الثاني من العرب والكرة، 8 منتخبات عربية مشاركة، وطبعا السكروز كل التوفيق لهذه المنتخبات. متحمسين كتير لإطلاق هذا البودكاست. شكرا ريان على البرومو الحماسي. أنا معي حلقة الأردن، أتأهل لأول مرة لكأس العالم، إن شاء الله تكون الحلقة على قدر التوقعات. اليوم 25 أيار مايو، عم تسمعوا Good Morning Australia على SBS عربي. سعداء كثير بهالرفقة الصباحية اللي انطلقت في تمام السادسة، ونترافق سوية حتى التاسعة بتوقيت سيدني، ملبن وكامبرا. على رأس كل ساعة عنا نشرة إخبارية مفصلة، موجز أيضا في تمام السابعة والنصف، وإضاءة على معاني موسم الحج وعيد الأضحى المبارك. كل عام والجميع بألف خير. إذن يبدو أن واشنطن وطهران أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق قد يخفف من حدة المواجهة العسكرية التي هزت المنطقة منذ الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في شباط فبراير الماضي. ولكن بينما تتحدث التسريبات عن تفاهمات متقدمة، يحرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إرسال رسالة مزدوجة، نعم للمفاوضات لكن لا اتفاق متسرع. فترامب أعلن أنه طلب من فريقه التفاوضي أخذ الوقت الكافي للتأكد من أي اتفاق مع إيران صحيح وخالي من الأخطاء، مؤكدا في نفس الوقت أن طهران يجب أن تفهم أنها لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا. في المقابل طهران تؤكد أنها لا تسعى إلى تصنيع قنبلة نووية، وأن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط، لكنها ترى أن واشنطن تستخدم سياسة الضغط والتفاوض في آن واحد. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اتهم الإدارة الأمريكية بإرسال رسائل متناقضة، مشيرا إلى أن التقدم في المحادثات لا يعني بالضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي مع استمرار العقوبات والحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. حسب المعلومات المتداولة، الاتفاق المطروح قد يشمل تمديد وقف إطلاق النار لستين يوم، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، والسماح لإيران باستئناف صادراتها النفطية مقابل قيود على تخصيب اليورانيوم، وبدء مفاوضات أوسع حول البرنامج النووي في وقت لاحق على ما يبدو. النقاط الخلافية كثيرة، مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، آلية رفع العقوبات، ودور إيران الإقليمي وبرنامجها الصاروخي، ملفات على ما يبدو بعدها خارج التفاهم الحالي. إسرائيل تتابع المفاوضات بحذر، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يدعم الموقف الأمريكي الرافض لامتلاك إيران لسلاح نووي، ولكن طبعا في ضغوط داخلية من تيارات ترى أن تخفيف العقوبات أو إعادة فتح مضيق هرمز قد يمنح طهران متنفس اقتصادي وسياسي بعد أشهر من المواجهة. نترقب بأستراليا طبعا مصير هذه المفاوضات بقلق كما كل العالم، ونحلل الموضوع أكثر ونغوص في تفاصيله مع المحلل السياسي من عمان الأستاذ عادل محمود الذي ينضم إلينا الآن من العاصمة الأردنية. أهلا وسهلا فيك أستاذ عادل، وصباح الخير من أستراليا.
2: صباح الخير أخي حسن لك، وكل عام بخير جميع المستمعين في أستراليا.
1: وأنت بألف خير، ينعاد عليك وعلى الشعب الأردني بالخير والبركة، وخصوصا أنه العيد هذا العام يتزامن أيضا مع عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية. كل عام وأنت بخير.
2: وأنت بخير، عيدين اليوم.
1: ما هو بالفعل، إن شاء الله ينعاد عليكم جميعا بالخير والبركة. يعني بالتزامن مع عيد الأضحى تبدو المؤشرات إيجابية، ربما يتم التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني، ولكن أيضا الثغرات كثيرة. كيف تقرأ اليوم الرسائل المزدوجة للرئيس الأمريكي؟
2: يعني في اعتقادي كلما اقترب الرئيس الأمريكي من الجنوح، أو نقول الوصول إلى إطار اتفاق، أو نقول إنهاء الحرب مع إيران، تظهر له مشاكل فيها علامات استفهام. يعني محاولات الاغتيال، المصادفات غريبة في الداخل الأمريكي بعد إسلام أباد،

كان هنالك محاولة اقتحام في العشاء الاحتفال، وأمس كان البيت الأبيض. يعني رجل بعد كل حادث يغير موقفه، يعني هذه مفارقات عليها علامات استفهام. يعني الليلة عكس أمس، كان هنالك اتصال مع قادة في الشرق الأوسط لاطلاعهم سياسيا وليس عسكريا عملية. يعني

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: جمد والكثير من النثريات هنا وهنالك حتى الأمريكان في تصريحاتهم أن الاتفاق لن يكون الليلة. إذن ماذا يجري؟ أنا أعتقد هنالك برنامج أمريكي يجب أن يتم تنفيذه بحذافيره. يعني البوابة الدبلوماسية قد تنزلق إدارة ترامب التي الآن هي كما قال الوقت معها. أنا أميل لهذه الهندسة إدارة الحرب سياسيا وعسكريا. لكن الدخول في نقول العنكبوت الأخطبوط الأمريكي إيران دخلت التي كانت تلعب وتجيد لعبة المماطلة. الآن السحر انقلب على الساحر. أصبحت إيران أسيرة نقول هندسة ترامب وتلاعبه بموضوع الوصول عبر البوابة الدبلوماسية إلى أعلى سقف ممكن. وهذا ممكن نقول استحالة عقائديا في إيران. بمعنى نحن أمام كما ذكرت في مقدمتك وهي استراتيجية تنقل من هرمز إلى النووي إلى الكثير من نقول حتى القلق عالميا. المنطقة والعالم إلى أين يتجه؟ أنا في اعتقادي حالة اللا حرب اللا سلم ذكرنا منذ شهر وأكثر في وسائل الإعلام قبل أن يعني يصبح مشاع أن الأمور لن يكون هناك حرب قبيل بدء كأس العالم المونديال وتمرير الحج لأجل الخاطر السعودي لأنها لا تحتمل أي حرب تعتبر يعني أم الفوضى لا يحتمل الداخل السعودي. إذن جملة من التناقضات جملة من المفاوضات الإعلامية. دعك من أنا لا أنظر إلى موضوع التسريبات الإعلامية. الأهم حين نقول إذا جنحت الأمور إلى إطار اتفاق هل حقق ترامب أهداف الحرب؟ هل إيران لديها نقول التنازلات الجذرية التي إذا حصلت ربما تسقط النظام سريعا؟ بمعنى أهداف الحرب كما تحدث الأوروبيين إلى هذه الساعة غامضة. نحن لا نتحدث عن ثلاثي الأبعاد النووي وإيران والباليستي وعلاقتها مع الميليشيات في المنطقة. نتحدث عن تطور السيطرة على الممرات البحرية وهل هو سوى الصين في الغرف المغلقة على ما هو قادم. الصين تعلم عزيزي حسن وأنت مطلع واستراتيجي في السياسة الدولية أن الصين تعلم أن هناك حدث في الممرات وربما يتطور هذا الحدث. إذن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت قدم. هل تخرج وأن تكون الأمور فقط فتح الممر مضيق هرمز مقابل وقف إطلاق النار؟ أصلا وقف إطلاق النار متوقف، الهدنة مفتوحة. السيناريو أن 30 و60 يوم تحتاجه في موضوع تمييع الوقت كسب الوقت الولايات المتحدة الأمريكية حدثين ديني ورياضي وأيضا النوايا الأمريكية وهو الأهم من هذا وذاك ليست لدى الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام الماضي إلى هذه الساعة. خضنا حربين 10 يوم واليوم نتحدث عن 38 يوم وقد تتكرر الضربة القاضية. بمعنى الأجواء في التسريبات إيجابية لكن لا نريد الانزلاق في موضوع المتاهة في موضوع السيناريوهات والمكاسب الإيرانية والأمريكية في موضوع هذه الجوقة من التسريبات.
6: اتفاق إطاري على ما يبدو يعني اتفاق إطاري مؤقت ومحاولة لشراء الوقت من جانب واشنطن. طب كمان سؤال يطرح يعني في هذا الإطار، هناك تيار محافظ يعني متشدد داخل واشنطن وهناك أيضا كلمة لإسرائيل كون إسرائيل كانت وما زالت جزء من هذه الحرب ويعني حتى تصريحات من داخل إسرائيل تقول لدينا استعداد لاستئناف الحرب ضد إيران. لا أعلم إن كانت منفردة يعني في ضغوطات في الداخل الإسرائيلي أيضا. هل ترى يعني هذه الضغوط على أكثر من صعيد قد تعرقل أي اتفاق محتمل يعني دائم ومستدام، أم أنه الأمريكيون يعولون اليوم على يعني ربما تشقق ما في الداخل الإيراني؟
5: شوف نبسط على المستمعين شوي. في نظريات إيرانية وإسرائيلية. النظرية الإيرانية تقول لك حمام وصقور وكلهم في داخل إيران لون واحد، يعني لا موضوع حكومة الرئيس الإيراني ولا الحرس الثوري، هذه يعني التقية السياسية تستخدمها

0: إيران، وأيضا إسرائيل وموضوع دورها مع تأثيرها داخل القرار الأمريكي. شوف، هناك قاعدة ثابتة، أمريكا من تصنع سياسات، تصدر سياسات، توزع سياسات. إسرائيل أداء في السلام والحرب في ملف إيران نتنياهو مع ترامب، يعني أصبحت مكشوفة التسريبات الإسرائيلية أن هناك اتصال مؤخرا بين ترامب وتوتر عالي. هذا ليس صحيح. أهم الأفعال حين نقول أن، وذكرنا في دعاتنا الكريمة في آخر لقاء، كنا تتوقف في إيران وتستمر في لبنان. ماذا يجري الليلة؟ مستمرة. إذن ما في فصل من مسارات سياسيين وعسكريين. الملف اللبناني الإيراني، أنا أعطيك نموذج أن إسرائيل تستجيب للمصالح ولا تعتدي على المصالح العليا الأمريكية، بمعنى حين وضع صورة العلم الأمريكي أمس، وهذا قراءة فيها الكثير من العمق الاستراتيجي وليس عبثية وليس مماحكات ترامبية تجاه إيران. هو ذكر وضع صورة بدون تعليق: أنا على جغرافيا إيران. إذن بغض النظر عبر البوابة الدبلوماسية أو العسكرية، تصبح إيران في نظر الأمريكان منطقة نفوذ أمريكية، نقطة على السطر. بمعنى لا نتنياهو ولا غير نتنياهو يستطيع، لأن أمريكا الآن لديها معادلة جديدة: اذهب يا إيران إلى المفاوضات تذهب، اذهب إلى الحرب تذهب. بمعنى هي المايسترو. إسرائيل حين نقول توقفت الحرب في إيران لم تخالف عكس السير، وهذا منطق سياسي، وذهبت إلى استمرار العملية بالقضاء ما يسمى النووي والباليستي لآخره. إذن إسرائيل في كل الحالات لها غنائم ومصالح. ما هي مصالحها نقول في موضوع، أو مخاوفها أيضا في المقابل في موضوع إيران؟ هناك مصالح في موضوع لبنان نتيجة حرب إيران، وصلت إلى التطبيع المباشر مع الرئيس أو نقول الحكومة اللبنانية التي سيعين الشعب اللبناني. هناك استقلالية الآن بدأت في ما يسمى قرار الحرب والسلم. كانت تحلم إسرائيل بهذه النقطة، وجود حزب الله لا شيء مقابل أن المفاوضات.
1: هل تترجم على الواقع هذه يعني المفاوضات بين لبنان الرسمي وإسرائيل في ظل مواقف حزب الله؟ يعني نرى الأوضاع ما زالت مضطربة في لبنان، والمواجهات بعدها كثيرة، وحتى الداخل اللبناني منقسم يعني حول هذا الملف. يعني هل تعتقد أنه بالفعل تمكنت الولايات المتحدة من الدفع بهذا الاتجاه، أنه يعني أن تتسلم الدولة في لبنان رأس حربة الأمور وتفاوض، وتتمكن من ترجمة مخرجات هذه المفاوضات على أرض الواقع بوجود حزب الله وموقفه المناقض لهذه المفاوضات؟
0: شوف، لو كان قبل 7 أكتوبر وكل من يسمعنا في أستراليا وغير أستراليا ولبنان يعلم أنه لا استحالة أن يصافح رئيس لبناني أو حتى يعني سفيرة لبنانية إسرائيلي أو يصل إلى ما وصلنا إليه. الأمور تغيرت. المشروع أمريكي في لبنان ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نتحدث عن سلام اقتصادي أمني، بمعنى هذا مشروع أمريكي، ليس تطبيع شعوب ولا سلام تقليدي كما الدول الأخرى. بمعنى المشاريع الجديدة والتي أفرزت معادلة حرب إيران الجديدة. وشوف، لو حزب الله بالفعل يملك نقول الأمر وليس القدرة لنزل للشارع وعطل موضوع المفاوضات المباشرة، هو يريدها غير مباشرة. في الحقيقة تغيرت قواعد اللعبة في لبنان، ولبنان الجديد سيتجه تدريجيا إلى أن يكون القرار الحرب والسلم للدولة، وأيضا تمكين الدولة. بمعنى في قادم الأيام نحن نشهد أولى المشاريع، نقول ما بعد سوريا وأصبحت نفوذ أمريكي، تصبح لبنان من الحضن الفرنسي إلى الحضن الأمريكي. هذا الواقع. فرنسا يحتاجوها في أمور إنسانية وإعادة عمارة إلى آخره. الأهم، هل نحن أمام هذه نقول الاشتباكات التدريجية المستمرة بين إسرائيل؟ أنا أعتقد هذه آخر الحروب، ومصر على هذه النقطة بين حزب الله وإسرائيل، لأن المايستر الولايات المتحدة الأمريكية حين وضع القاعدة الجديدة وقفز قفز آلي وعطى جرعة للنظام في لبنان بموضوع القفز إلى المفاوضات المباشرة، حين أعطاه هدنة أكيد هشة، لكن لم يكتمل الآن سيناريو إنهاء ما يسمى نزع سلاح حزب الله. حزب الله يعتقد الآن، وساعته لا تعمل ضمن الزمن الجديد، يعتقد الأمور فقط نزع السلاح هي سياسيا وعسكريا من جذوره. لا تصلح هذه المشاريع إذا أردت الدولة الوطنية في لبنان، وأنا أصر على هذه النقطة. ستلجأ أمريكا وإسرائيل وحتى الدولة اللبنانية وحتى المنطقة تدريجيا إلى

0: تقديم لبنان الجديد بطريقة أنا أستبعد أن يكون هناك احتلال إسرائيلي في نهاية المطاف، ستبقى الأمور تنسحب مقابل أن يكون التوقيع. لحين هذه الساعة أنا أعتقد هناك جولات ربما للانقضاض أكثر وإنهاك حزب الله. شوف، بالنسبة لإيران جنحت أو لم تجنح إلى اتفاق فصل المسارات تم. اليوم ماذا يعطي في لبنان التي جبهة طهران هادئة؟ يعطيك نموذج أن الشعارات التي حملتها إيران لأنصارها في داخل إيران أو حزب الله وغيره، الواقع يقول غير ذلك، أنها لم تفصل المسارات، لم تتوقف في جنوب لبنان. إذن ما الجديد؟ الجديد أن إسرائيل المتمسكة بالمصافحة مع لبنان الجديد بدأت، يعني القطار وانطلق، أنا لا أعتقد يعود إلى الخلف. وأيضا أمريكا التي ترعى الآن الملف اللبناني لا تسمح، أنا من قناعاتي الشخصية، أن يكون لإيران دور سياسي وعسكري في لبنان كما السابق، لأن الأمور تغيرت. شوف، في الواقع هذا التأرجح في المواقف الإيرانية، نقول الموت السريري هو موجود، يعني ما تبقى يراد المحافظة على ما تبقى من الدولة الوطنية داخل إيران، لكن في الغرف المغلقة هو الأهم. كل هذه المفاوضات، لا أحد يعطيك أخي حسن ما هي نقاط الخلاف بين إيران وأمريكا. هذه التسريبات الإعلامية ليست الحقيقة. هل الاستيلاء السياسي أو الاعتراف أو نقول الاستسلام لأمريكا بدون إعلان مباشر ممكن؟ يعني ما تبقى من يعمل على ما يسمى إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإن كانت إيران أصبحت عدوة نفسها اليوم. أنا أعتقد الأمور تتجه أن إضعاف الدور الإيراني بدأ في لبنان، والدليل أن حزب الله وحيدا الآن، كل ميليشيا في العراق يعني لها الحكومة العراقية تتكفل فيها، وربما الدول الجوار بعد الاعتداء على السعودية وغيرها. الآن نحن أمام تطور على صعيد السلام، هل نحن نجنح إلى المشاريع الأمريكية كما قلت، اقتصاد مقابل أمن، أمن إسرائيل مقابل اقتصاد لبنان؟ ممكن، لأن الأمور ليست كما الأردن ومصر وغيرها، حتى أوسلو الآن معرض إلى، يعني هناك اتفاقيات سلام جديدة. الأهم أن المنطقة تتجه إلى كثير من التصعيد، البارود في الشرق الأوسط. لا، أنا أعتقد حالة اللا حرب اللا سلم هي مستمرة إلى حين ساعة إنهاء الساعة الأمريكية التي
1: شكرا.
0: هي بيد ترامب، إلى إنهاء المشهد. هل هو في إطار نقول اتفاق نوع من كسب الوقت لغايات في نفس يعقوب؟ ممكن. أنا أعتقد أنه من المبكر الحديث عن اتفاق شامل بين إيران وأمريكا.
1: وللحديث بقية، شكرا جزيلا لك المحلل السياسي من العاصمة الأردنية عمان عادل محمود، شكرا لوقتك معنا هذا الصباح على SBS عربي.
0: شكرا سيدي، شكرا.
1: شكرا لك. الآراء الواردة في هذا اللقاء تعبر عن صاحبها، وطبعا تأتي هذه التغطية ضمن تغطية أوسع تقوم بها SBS عربي حول آخر المستجدات في الشرق الأوسط في أحدث مواقف حزب الله في لبنان. يبدو أن الحزب اليوم يراهن على تسوية أوسع بين إيران والولايات المتحدة على أن يدرج لبنان ضمنها وأن تؤدي إلى وقف شامل للأعمال القتالية، مع استمرار الحزب في موقفه الرافض لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. سنتابع في تغطيتنا ولكن في إطار مختلف موسم الحج ومعاني هذا الحج، وهو أحد أركان الإسلام، مع سماحة مفتي أستراليا دكتور إبراهيم أبو محمد، ولكن بعد هذا الموجز الإخباري.
2: نرحب بكم مستمعينا من جديد ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. عودة 7 أستراليين من أسطول الصمود بعد احتجازهم من قبل إسرائيل. ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة لن تستعجل اتفاقا مع إيران رغم الإقرار بقرب التوصل إليه. وانفجار يستهدف قطارا في باكستان يخلف أكثر من 24 قتيلاً.

0: Porque si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo, comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
7: بودكاست من جيل لجيل يكشف أسرار علاقة الأب بأبنائه.
8: نجحت معي أنا مجبرت أولادي أنه تتعلموا هالنص الحال.
9: Like Dad said, we were 12 years old when we came and first worked in the salon, and obviously Dad has inspired me.
7: لمعرفة القصة كاملة في بودكاست من جيل لجيل، زوروا موقع SBS عربي أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.

جولة على حالة الطقس في عواصم الولايات في أستراليا. رح نبلشها هون بميلبن. أمطار اليوم متفرقة، درجات الحرارة حاليا 14 درجة وأقصاها 19 درجة. ننتقل إلى سيدني، اليوم الأجواء ماطرة وأقصى درجات الحرارة 22. في بريسبن عاصمة كوينزلاند أمطار متفرقة بالفترة الصباحية و24 درجة مئوية. ننتقل غربا إلى باث، درجات الحرارة حاليا 5 درجات مئوية، ترتفع تدريجيا مع ساعات الظهيرة لتلامس حاجز 23 درجة مئوية، وموستلي ساني، أجواء مشمسة تقريبا يعني بشكل كلي أو شبه كلي. في أديلايد عاصمة جنوب أستراليا اليوم أجواء ماطرة و17 درجة. ننتقل إلى تازمانيا وهوبارت عاصمة الولاية، أجواء ماطرة و16 درجة. في داروين في أقصى الشمال أجواء مشمسة كليا، ما في أمطار، ودرجات الحرارة تلامس حاجز 32 درجة مئوية. نختتم هذه الجولة على حالة الطقس في العاصمة كامبرا، اليوم أجواء غائمة جزئيا و19 درجة، حاليا درجات الحرارة 6 درجات ونص، يعني برد شوي، أبرد ولاية لهذا الصباح أو مدينة.

0: قبل ما نحكي أخبار الرياضة هون بأستراليا، خليني أذكركم أنه SBS موطن كرة القدم بأستراليا، ومباريات كأس العالم كلها تبث مجانا على شاشة SBS. نترقب طبعا مشاركة السكروز ومشاركة 8 منتخبات عربية وانطلاق الموسم الثاني من العرب والكرة بحلقات نبلش نسمعها الأسبوع الجاي بالتزامن مع كأس العالم. حضروا حالكم، نتحمس مع بعض ونحضر المباريات ونحللها أيضا بـ Good Morning Australia وأيضا بأستراليا اليوم وعلى منصاتنا الإلكترونية. بأخبارنا المحلية بكرة القدم تحديدا، تلقى منتخب السوكروز ضربة مقلقة قبل كأس العالم. أصيب النجم رايلي ماجري بالعضلة الخلفية للفخذ خلال مباراة ميدلزبرا بنهائي الشامبيونز بلاي أوفس على ويمبلي. الجهاز الفني بقيادة توني بوبوفيتش بانتظار نتائج الفحوصات لتحديد مدى جاهزيته لاستحقاقات الكروية المقبلة، وطبعا زي ما حكينا أكيد كأس العالم. بخبر آخر بكرة القدم، تقارير قالت لهذا الصباح أن الاتحاد الآسيوي الAFC هدد بحرمان السوكروز والماتيلدز من المشاركة بالبطولات الدولية إذا أقيمت مباراة AC ميلان وكومو بمدينة باث خارج الشروط التنظيمية، ما أدى بالنهاية لإلغاء هذا المشروع. بدوري رقبي الNRL، حماس كبير يرافق مشروع فريق باث بيرز الجديد مع بيع أكثر من 15,000 عضوية تأسيسية خلال أيام، وسط حديث عن توسع قوي للعبة بوستن أستراليا. بكرة القدم النسائية، تواصل أستراليا الاحتفال بتأهل الجونيور ماتيلدز لكأس العالم تحت 17 سنة لأول مرة بتاريخه. هذا هو منتخب الناشئات بعد مشوار لافت في البطولة الآسيوية، وشو حلو نعرف أن الجونيور ماتيلدز كمان ماشيين على نفس الطريق وعم بحققوا إنجازات في هذا المضمار العالمي. على صعيد الفوتي بالAFL، تتواصل المنافسة بالجولة الحالية مع تركيز الصحافي لهذا الصباح الأداء القوي لبعض الفرق والاقتراب يعني مرحلة أكثر حساسية في مرحلة الفاينلز أو النهائيات، لأكيد راح تغطيها بالتفاصيل. خلينا نروح من الرياضة إلى أجواء موسم الحج. حجا مبرورا لكل حجاجنا بالجالية العربية. نستمع إلى هذا اللقاء أجراه الزميل علاء التميمي مع سماحة مفتي أستراليا ونيوزيلندا دكتور إبراهيم أبو محمد.
1: سماحة الدكتور إبراهيم أبو محمد مفتي عام قارة أستراليا، كل عام وأنتم بألف خير. دخل شهر ذي الحجة، طبعا هنا يستعد الحجاج للحج إلى بيت الله الحرام، والمسلمون أيضا يعني لمن ينوي الحج يستعد أن يأخذ من بركات هذا الشهر المبارك بالصالحات وأيضا بالأضحيات والصدقات وأيضا العيد. نريد كلمة من حضرتكم عن ماذا يجب على الحاج، ماذا يسن في هذه الأيام، ومتى سيكون يوم عيد الأضحى المبارك إن شاء الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير. كلما دخل بداية هذا الشهر شهر ذي الحجة تنبض القلوب.

0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: ولكن متى سيكون يوم العيد؟ في أي يوم يوافق بالميلادي يوم العاشر من ذي الحجة؟
3: يوم العاشر من ذي الحجة حيكون هو يوم الأربعاء، والوقوف بعرفة حيبقى قبله بيوم اللي هو يوم الثلاثاء. في الوقوف بعرفة الإنسان لا يجب أن يشغل بغير الذكر والدعاء، بغير الذكر والدعاء، الذكر، الصلاة على رسول الله، التسبيح، قراءة القرآن، الدعاء للإنسان يحسن الله خاتمته وأنه يصلح له دينه ودنياه يوم عرفة. الحقيقة يوم عرفة يعني بيبدأ طبعا من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس. بعد كده الحديد بيذهب إلى المزدلفة، وإحنا قلنا ياخد من بيصلي المغرب والعيشة في المزدلفة، وياخد من المزدلفة 70 حصاة، ثم يذهب إلى منى في يوم النحر. يوم النحر مطلوب من المطلوب في يوم النحر يعني ثلاث حاجات. مطلوب منه إنه يرمي جمرة العقبة الأولى 7 حصيات، ثم يتحلل، يقص الشعر ويخلع ملابس الإحرام ويلبس الملابس العادية، ثم يذهب ويذبح الأضحية. وما فيش مشكلة إنه يقدم شيء على شيء، بس يرمي الجمرات الأول، وبعد كده إذا تقدم الذبح على التحلل ما فيش مشكلة. إذا ذبح وتحلل أو تحلل وذبح ماشي. هيقول لي طب انا ما ذبحتش، انا اشتريت تيكت ب 350 ريال ثمن الاضحيه. اقول له خلاص، يبقى انك كانك ذبحت، يبقى عندك هتتحلل من ملابس الاحرام وتلبس ملابسك العادي، تستحمى اذا كان متاح لك الاستحمام، وتذهب، تحاول تذهب، واذا كان معاك اختك او مراتك او بنتك خدها معاك، وروح الحرم المكي الشريف، وطوف طواف الافاضه، واعمل السعي بتاعك عشان تكون كده انتهيت من الحج.
2: تمام شيخ، يعني تحدثنا الآن عن الحجاج في الأراضي المقدسة، ولكن ماذا عن المسلمين هنا في أستراليا في يوم عيد الأضحى؟ متى يسن أن يضحوا؟ هل يبدأ من الفجر؟ هل يصح له على مدى اليوم؟ هذه الأضحية ماذا سيفعل بها؟ هل تحبذ سماحتكم أن يتم يعني الأضحية في الخارج وتوزيعها في الخارج، أم أهل مكة هنا أدرى بشعار بها والأقربون أولى بالمعروف وتوزع هنا في أستراليا؟ سماحتكم ما رأيكم بهذا الموضوع؟
3: والله أنا يعني الأضحية أولا لها شروط نشد نقولها، يعني الأضحية يعني سنة مؤكدة على كل قادر. أستطيع بعض العلماء يقول بأنها من الواجبات، لكن إجماع العلماء على أنها سنة مؤكدة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا ما لنا فيها؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. ده نمرة واحد. الأضحية دي بيشترط فيها إنها تكون سليمة من العيوب، يعني ما تكونش مريضة، ما تكونش عجفاء، ما تكونش عرجاء، ما تكونش عوراء. وعجفاء معناها نحيفة يعني كده وما فيهاش لحم، وما تكونش عرجاء وما تكونش عوراء. ليه؟ لأنه لابد أن نقدم لله ما هو أطيب، مش بس طيب، إن الله طيب لا يقبله إلا طيبا. يبقى إحنا نسعى الأجمل والأعلى نقدمه لله سبحانه وتعالى. دي شروط الأضحية. طيب بتطلع عن مين الأضحية؟ تكنيف عن الأحياء وليست عن الأموات. ناس كتير بيسألوا أبويا مات هل ممكن أضحي عنه؟ لا، أبوك سقط عنه التكليف الحمد لله ورحمة الله عليه، لكن يمكن أن تقدم له صدقة. أما الأضحية فهي عن الأحياء، فبيقدمها الرجل عن نفسه وعن أولاده إذا كانوا معه في البيت. الأولاد الكبار اللي أصبحوا أسر، بيكونوا أسر لوحدهم، يبقى ده كل واحد منهم وهم مستقلين، يبقى كل واحد له أضحية يعملها. طيب الأضحية أوديها فين؟ أختار الأطيب لحما ولا الأكثر لحما؟ أقول لك طيب أنت هتسبح فين؟ يقول لي هسبحها مثلا في السودان أو في فلسطين، أو هسبحها في مناطق ناس محتاجين مثلا، هودي في أماكن فيها ناس فقراء ومحتاجين. إذا هتودي في أماكن فيها ناس كتير محتاجين يبقى الأكثر لحما. طب إذا كنت هتذبح في بيئة فيها رفاهية وفيها خير وفيها الطعام متوفر، يبقى الأطيب لحما.

0: دي حاجة. حاجة تانية، طب احنا نختار ايه في الاضحية بالذات؟ هل نضحي هنا ولا ممكن نضحي في بلادنا؟ هل ممكن نضحي وفي بلادنا؟ في بلاد كثيرة جدا فيها يعني فيها كوارث. لبنان الان في نزوح وفي ناس بسبب بيوتها. السودان في كارثة كبيرة جدا، طبعا ده بجانب الكارثة الاكبر اللي هي كارثة غزة وفلسطين. الاولويات لهؤلاء الناس، وانا بشوف ان مناطق الكوارث هي لها اولويه في يعني في العطاء. حد ياخد ضحيتي هناك ازاي؟ في جهات مامونه بتقوم على هذا، جهات خيريه مامونه بتقوم على هذا العمل وتؤديه هناك. طيب هل تبرأ ذمه المضحي بمجرد انه دفع المال؟ نعم. طب والأضحية تبدأ وقتها من إمتى؟ بيبدأ وقتها من بعد صلاة العيد، من بعد خطبة العيد وصلاة العيد، بحيث أنه يعني مثلا إذا كنا هنصلي الساعة 8 يبقى هي تبدأ الساعة 10 مثلا، 10 صباحا يوم العيد تبدأ شراء الأضحية. وتبدأ أنت بتشتريها من قبل كده طبعا، بس هي بتبدأ ذبحها يبدأ من بعد صلاة العيد. طيب اللي ما ذبحش في اليوم الأول هل يمكن أن يذبح في اليوم الثاني؟ نعم يمكن. في اليوم الثالث ممكن، في اليوم الرابع لحد غروب اليوم الرابع، ده وقت الأضحية.
1: دكتور كرما من حضرتك توجيهين للحجاج. نحن اليوم هو يوم الاثنين، يعني قبل عيد الأضحى بيومين، يعني هو سيكون يوم الأربعاء. نريد كريمة توجيهية منكم للذاهبين الآن من الأستراليين في مكة، وأيضا لمن لم يتمكن من أداء الحج هذا العام ويعني كان يتمنى أن يحج، كيف له أن يعوض هذه الحجة هنا أو يعني هنا في أستراليا بحيث يكسب الحسنات؟
0: هو على كل حال في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوسع دوائر الأجر إلى حد الإبهار. أولا كلمة للحجيج الأول بنقول لهم احرص تماما على سلامة وصحة حجك، التزم بالتوجيهات اللي بيقولها لك الشيخ هناك أو الموجه أو يعني بسموه المطوف، وما تجهلش نفسك بالطعام والشراب وشراء الهدايا، خليها لوقتها. انتهي الأول من أداء الحج وركز فيه، واعمل طوافك صحيح، اعمل سعيك صحيح، اعمل أضحيتك بشكل صحيح، الهدي بتاعك قدمه بشكل صحيح، الرمي احرص عليه بشكل صحيح. الفرصة دي ما بتتكررش كتير. وأما المسلمين هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إن في حاجة بتعوض الإنسان. طب يعمل ده إيه؟ عشر ذي الحجة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. العشر الليالي دول صوم النهار إذا استطعت، والليل الليل اعمل لربك جزء فيه وحافظ على الصلوات في أوقاتها، تصدق، صل أرحامك في هذه الفترة، اسأل على الناس اللي ما بتسألش عنهم. فضل الله لا يتوقف عند حد، فضل الله يعم كل من يطلب كل من يريد، بس تتحقق النية الصادقة ويتحقق التوجه الصادق ويتحقق القصد الصادق.
1: إذن كل شكر لسماحة الدكتور إبراهيم أبو محمد مفتي عام قارة الأسترالية، وكل عام وأنتم بألف خير.
2: Ready to order?
3: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
2: Everything?
4: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
5: Yes, Chef!
3: This is so nice.
4: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
3: Ooh, tiramisu!
4: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم.
9: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One

0: present your X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with a Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: قانون. القانون يكون إلى جانبك عندما تعرف القانون. كن على اطلاع دائم بحقوقك في أستراليا مع بودكاست جديد يرشدك إلى كل ما تريد معرفته عن القوانين الأسترالية. أنت والقانون كل أربعاء في Good Morning Australia وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
3: SBS عربي، شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الثلاثاء والخميس في Good Morning Australia لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا فارس حسن
4: وأنا بترا طوء
3: ونحن بانتظار مكالماتكم. SBS عربي، صوتكم في أستراليا. اتصلوا بنا على الرقم 1300 799 624.
5: شكرا جزيلا للزميل علاء التميمي على هذا التقرير وهذا اللقاء مع سماحة مفتي أستراليا دكتور إبراهيم أبو محمد. كمان مرة حجا مبرورا لكل حجاج الجالية العربية، كل عام والجميع بألف خير. يعني يأتي موسم الحج هذا العام وعيد الأضحى، ظروف معقدة جدا يعني أمنيا في الشرق الأوسط، فإن شاء الله ما يحدث اليوم وهذه التفاهمات تفضي إلى جرعة سلام يعني تحتاجها أوطاننا بشدة اليوم حقيقة. تحية لكم، لكل مستمعينا ومستمعاتنا بأستراليا وفي عالمنا العربي أيضا. رح نسمع على تقرير مراسلنا في رام الله عرفات داود بعد نشرة أخبار الثامنة. اللي عم بسمعونا هلأ على FM حولوا رجاء على وسائل الاستماع الرقمية على قناة 304 على TV، على SBS Audio App وعلى sbs.com.au/Arabic، وأيضا على الراديو الرقمي اللي صار موجود في معظم السيارات وأيضا عبر الراديو الرقمي اللي كجهاز إلكتروني منفصل. بلاقيكم بالساعة الثالثة بعد قليل، ننطلق إلى استوديو الأخبار ونشرة أخبار الثامنة بتوقيت الساحل الشرقي. اليوم 25 أيار مايو، أول أيام الأسبوع، وطبعا بكرة حوارنا المباشر وبرامجنا المباشر اليوم تتواصل مع أستراليا يوم لينطلق الساعة 3 المساء.